0: جهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3. وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.

0: دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان. خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
2: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
3: كونتراباس،
2: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
4: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نتاتيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3-5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10-1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
3: وأول أوردر

0: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-11

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي للسماء جت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السليزيان للتدريب المهني. مركز السليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
5: راديو بيت لحم 2000، الرؤية بيت لحم 2000.

أخوتي الأحبة، الله معكم. حلقة جديدة بموعد جديد بتأمل جديد نترافق فيه خلال هالوقت، نتعرف فيه أكثر على كلمة ربنا ونحاول نشرحها سوية تنعيش أكثر بحياتنا. موضوع تأملنا اليوم هو حول إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر، واللي بيحكي أو الثالث عشر، واللي بيحكي عن المحبة. رح نقرأ النص من الفصل 13 من الآية 31 للآية 35. إنجيل يوحنا، بقلنا يوحنا الإنجيلي: لما خرج يهوذا الإسخريوطي قال يسوع: الآن مجد ابن الإنسان ومجد الله فيه. إن كان الله قد مجد فيه فالله سيمجده في ذاته وحالا يمجده. يا أولادي، أنا معكم بعد زمنا قليلا، ستطلبونني، ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن، حيث أنا أمضي لا تقدرون أنتم أن تأتوا. وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا، أجل أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، إن كان فيكم حب بعضكم لبعض. أخوتي الأحبة، إنجيل اليوم بينطلق من خروج يهوذا الإسخريوطي، هالإنسان يلي رافق يسوع 3 سنين، واللي محيرنا بعده من خلال علاقته الخاصة بيسوع المسيح. كيف هالإنسان يلي كان اختاره يسوع رسول من بين العالم كله ويضمه إلى 12 ويكون هو الرقم 12، يكون عم بيخونه ويكون عم بيسلمه. إذا بدنا نحكي واقعيا، يهوذا هو وحده من منطقة اليهودية، بينما بقية الرسل هم من منطقة الجليل. ثانيا، يهوذا كان معروف مثل ما بقلنا إنجيل يوحنا بحد ذاته أنه كان لص، وبالرغم من هالشي اتمنوا ربنا على كيس المال. ومنعرف أنه يسوع يوم العشاء السري وكأنه هو دفع يهوذا إلى أن يسلمه، قال له: قم عاجلا وافعل ما أنت فاعله. وكأنه هو عم يدفع يهوذا دفع إلى أن يسلمه. من ناحية تانية منشوف يسوع لما بينبه يهوذا، بيقول له: عمول اللي أنت فعله، اللي أنت عم تعمله، وكأنه عم بيوعيه، عم بيقول له: أنا عارف لوين أنت رايح، أنا عارف أنت شو بدك تعمل، وعاه بركي تتراجع عن قرارك، وبركي بتكون مصدر خلاص لنفسك. إنما يهوذا تمسك بكلمة ربنا وحمل حاله، وقد امتلأ الشيطان من في قلبه، فمضى وأسلم يسوع. ما رح نتوقف أكثر على يهوذا. يمكن يهوذا بحد ذاته بيحمل لوحده حلقة خاصة. رح نتوقف على كلام يسوع يلي شاف خيانة يهوذا، بدل ما يحكي عن الخيانة حكي عن المحبة، وقال لهم: وصية جديدة أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. نعم،
أن تحبوا بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ومنعرف كتير منيح نحنا إنه يسوع ما أخد هالوصية من عنده، إنما مذكورة بالعهد القديم وأكثر من مرة، وخاصة بسفر اللاويين واللي بتحكي عن محبة الله وتانيا عن محبة القريب. ما الجديد في هذه الوصية يلي يسوع أعطاها لتلاميذه؟ قال لهم بكل بساطة: حبوا بعضكم البعض مثل ما أنا حبيتكم. ونحن منعرف كتير منيح إنه يسوع أحبنا إلى المنتهى، أحبنا حتى بذل الزيت على الصليب لأجل خلاصنا. بماذا تميزت محبة يسوع لإلنا؟ فإذا عم بدنا نحكي عن محبة الله، إذا بدنا نحكي عن محبة بعضنا البعض، بدها تكون على مثال محبة يسوع، مثل ما هو قالنا: حبوا بعضكم البعض كما أنا أحببتكم. وعلى هالأساس نحن رح نحاول نشرح كيف يسوع أحبنا محبة خاصة. أولا، كيف حبنا هو؟ هو أخذ المبادرة، مش نحنا كنا السبب بأنه يحبنا، لا، نحنا منعرف إن خاطيين وإن نحنا بحاجة لرحمة ربنا، بحاجة أكتر لمحبة ربنا. فإذا محبة يسوع لإلنا تجلت أول شيء من خلال أنه أخذ المبادرة لأجل خلاصنا. فإذا بيقلنا الكتاب المقدس: أحب الله خاصته، ومن فيض حبه لهم أرسل لهم ابنه الوحيد مولودا من امرأة لكي يخلص الجنس البشري برمته. أخذ هو المبادرة، والمبادرة الأولى هي من الله. ودائما بكل حدث تم في الكتاب المقدس، الله أو يسوع يأخذ هو المبادرة، ودائما يأخذ المبادرة. فإذا المحبة لا تتطلب من الآخر أن يتوجه إلي أولا، بل أن أقدم أنا أولا إلى خدمة هذا الآخر. بمعنى آخر، لما منشوف نحنا فقير، لما منسمع عن شخص بحاجة، ما مننطر لا مننطره تيجي هو يدق الباب، خليه يتوسل هو لإلي. بعرفه أنا بحاجة، أنا بروح وبساعد هالشخص، ويريت فينا نساعده بدون ما حدا يعرف. يسوع أحبنا إلى المنتهى، فأخذ مبادرة أن يأتي إلينا ويصير إنسانا مثلنا ليخلصنا بضعفنا، بجسدنا الضعيف، وإن كان هو كامل، إنما أخذ هالجسد الضعيف فتحمل الألم، الألام التي لا تطاق، ومات على الصليب. وهذا اللي قاله: ما من حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل أحبائه. فإذا أولا، محبة يسوع لإلنا هي محبة انطلقت منه، مبادرة منه خلته إنه يصير إنسان، وخلته إنه يخلصنا من خطيتنا. منذ البدء أراد الله أن يكون الإنسان آدم وحواء إلى جواره، وكان ينزل يوميا يتمشى مع آدم. ولما خطي الإنسان، الله وعد
هذا الإنسان بالخلاص. ولما تم ملء الزمن، لما حقيقة صار الوقت أن يظهر الله حبه للإنسان، فتجلى في ثلاثة أقانيم من خلال ابنه الوحيد يلي منشوفه بأكثر من مرة، من خلال تجسده عم يظهر لنا أنه ثالوث، أنه عائلة. هالمبادرة يلي أخذ يسوع بأنه يكون مثلنا كانت مبادرة خير لخلاص كل واحد منا. ومنشوف من أول ما أراد أن يتجسد الابن الإلهي، أرسل ملاكه إلى مريم، وكانت مريم تقبل هذه الكلمة لما قال الملاك: الروح القدس يحل عليك، قدرة العلي تظللك، لذلك المولود فيك إنما هو من الروح القدس. وعلى هالأساس منشوف الآب والابن والروح يشتركون معا في عملية تجسد الابن، في عملية محبة الله الخالصة اللامتناهية للإنسان. ودائما الله هو الذي يأخذ هذه المبادرة، لأنه يحبنا أكثر مما نحن نحبه، ويحبنا حتى قبل أن نحبه. فعلى هالأساس نحن مدعوين اليوم إنه نكتشف أكثر وأكثر حب الله لإلنا، الذي أخذ المبادرة وأراد أن يخلص الجنس البشري، أن يخلصني أنا، أن يخلصك أنت المستمع إلي اليوم. ولو نحن بعدنا ما كنا بعد أكثر من فكرة بقلب الله، خلصنا بابنه الوحيد. رح نتوقف إخوتي للحظات تنسمع ترتيلي، ومنتابع حديثنا بالقسم الثاني من تأملنا حول نص المحبه.

0: منتابع أخوتي القسم الثاني من تأملنا اليوم حول محبة الله لإلنا. كيف تجلت محبة يسوع الذي طلب منا أن نحبه كما هو أحبنا؟ محبة يسوع لإلنا كانت مجانية. كنا شفنا أن يسوع هو أخذ أولا المبادرة، وطالما هو أخذ المبادرة ما كان طالب منا شيء، وبعده لغاية اليوم مش طالب منا شيء، وإذا كان بده شيء منا إنما هو لخيرنا. إذا أنا حبيته أنا البستفيد، إذا أنا صليت له أنا البستفيد، إذا أنا مجدته أنا العم بستفيد. هو عنده ملايين من الملائكة يلي يسبحونه ليل نهار، يلي بيصلوا له ليل نهار، يلي بيكرموه وبيحترموه ليل نهار. إنما أنا إذا صليت له، إذا سبحته، إذا مجدته، إنما يقول ذلك إلى خلاصي أنا. وبالتالي محبة الله لإلنا هي محبة مجانية، ما عنده أي غاية إلا خلاصي أنا. وبالتالي أنا إذا تجاوبت مع محبة ربنا لإلنا، أنا بكون أنا عم نيل الخلاص. فرح ربنا مثل ما بيقلنا الكتاب المقدس، مثل ما بيقلنا يسوع بالإنجيل، فرح في السماء بعودة خاطئ واحد يوازي 100 ضعف. وبالتالي إذا رجع خروف ضال، فرح ربنا بهالخروف الضال يوازي فرحه بال99 التي لم تضل. محبة يسوع لإلنا هي مجانية، لأنه فعليا قدم زيته بملء إرادته، تحمل الآلام وتحمل كل شيء لأجل خلاصي أنا، لأجل خلاصك أنت، لأجل خلاصك أنت، لأجل خلاص البشرية كلها سوا. ومنعرف نحن كتير منيح قديش ربنا بحبنا حتى إنه بذل زيته على الصليب كرمالنا. محبة الله مجانية لأنها مش قادرة تستفيد منا بشي. ومثل ما ذكرت، إذا نحن كنا عم نحبه نحن اللي رح نستفيد. ثانياً أو ثالثاً، من بعد ما شفنا أنه الله يأخذ المبادرة، الله يحبنا محبة مجانية، ويسوع على مثال أبيه السماوي يحبنا محبة مجانية. ثانياً أو ثالثاً، محبة يسوع لألنا هي محبة شاملة. وهوني إذا نحن منميز على الأرض هيدا مسيحي وهيدا غير مسيحي، هيدا من بلدي وهيدا من غير بلدي، هيدا من لوني وهيدا من غير لوني، هيدا من حزبي وهيدا من غير حزبي، عند ربنا ما عنده تفرقة. كل الناس سواسية، كلهم متساويين قدام ربنا، وكلهم بالنسبة لإلهم، بالنسبة لإله أحب كلهم سوا محبة شاملة دون تفرقة ولا تمييز. محبة الله هي تشمل جميع البشر. لما مات الابن الوحيد، مات فداء العالم كله، ما ميز أولئك الذين سيؤمنون على يد الرسل، ما ميز أولئك الأشخاص الذين يقتلونهم، هودي لا لازم يكون إلهم الجحيم. قال لهم اغفر لهم يا أبتاه، حتى لص اليمين يلي قال له اذكرني متى أتيت في ملكوتك، قال له اليوم تكون معي في الفردوس. ينتظر منا أن نرد المبادرة بمبادرة من قبلنا. ليش؟ لنستطيع أن نخلص. حب الله لإلي غير مشروط، وأيضا ما في يفرض حيله علي، أنا إما أن أقبل وإما أن أرفض. وعلى هالأساس محبة الله لإلنا هي شاملة، إنما هي تحترم حرية كل واحد منا. هيدا هي المحبة. أترانا أنا آخذ هالمحبة تجاه حيالله شخص أنا ألتقي به؟ هل أنا أحب الآخرين محبة مجانية بشكل أنه أنا بحب هالشخص بس أنا ناطر منه بالمقابل يصوت لي بهالشغلة الفلانية؟ أنا بخدمه بس بالمقابل لازم هو يخدمني. أنا بحبه لازم هو كمان يعرف أنه على واجبات. لا، بالنسبة للمسيح وبالنسبة لله ما حط شروط بمحبته لألنا. كانت محبة مجانية ومحبة تطال العالم كله، إنما ينتظر جواب كل واحد منا على هالحب. يلي بجاوب بمحبة ينال هو الخلاص، ويلي يرفض محبة ربنا مشكلته مش مشكلة ربنا. ثالثا أو رابعا إخوتي، محبة ربنا هي بحد ذاتها، محبة يسوع على الصليب هي شاهدة لمحبة الله. الله الثالوث، الله المحبة، والله المحبة ما في إلا ما يكون عطاء متدفق، عطاء ذاتي للآخرين، عطاء ذاتي للجنس البشري برمته. وعلى هالأساس نحن اليوم مدعوين أكثر من أي يوم آخر أن نكتشف حب الله لإلنا يلي ما له حدود. وعلى هالأساس نحن علينا أيضا أن يحب بعضنا بعضا على مثال حبه لإلنا، فنكون شهود كما كان يسوع شاهد لحب الله. بدنا نكون شهود لهالحب، نشهد بأقوالنا بأعمالنا بتصرفاتنا أينما كنا وفي الوقت في كل الأوقات. علينا أن نكون مستعدين دائما أن نشهد لحب الله للبشرية، فنعيش المحبة تجاه بعضنا البعض، تجاه كل شخص يحتاج إلينا، تجاه كل شخص يلتمس منا المحبة. والأهم أن نأخذ نحن هذه المبادرة ونحبه، لأنه يمثل بالنسبة لإلنا يسوع المسيح. وعلى هالأساس منشوف كيف يسوع بيقلنا كل ما صنعتم مع أحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي صنعتموه. اليوم إخوتي اكتشفنا معنى جديد للمحبة، اكتشفنا ضوء جديد بنور طريقنا. محبتنا لبعضنا البعض منا محبة خاصة، ومنا محبة تستأثر بالآخرين وتجعلهم خاضعين لإلنا. محبتنا للآخرين تجعلنا نحن أولا ننفتح لإلهم، وتجعلهم هن أحرار في محبتهم لإلنا أو للآخرين. بمثل ابن، بمثل سامر الصالح، بيقول له اذهب أنت وافعل كذلك. ويسوع هذا اللي عمله معنا، مات على الصليب بمحبة مجانية ومحبة طالت كل إنسان، ومحبة حقيقة بتدل على أن الله هو محبة. فإذا كان بيحبنا لأنه عنده ثقة فينا، عنده ثقة بكل واحد منا أنه نحن كذلك الأمر قادرين أن نعيش ولو جزء بسيط من حبه لألنا من خلال محبتنا للآخرين على مثاله. اذهب أنت وافعل كذلك. هالسامري الصالح يلي ما اطلع أنه هو سامري والجريح هو يهودي، إنما نظر إلى ذاته وقام بخدمته حتى النهاية. فنحن بدورنا إن أحببنا نحب على مثال المسيح يلي أحبنا حتى النهاية، وتكون محبتنا تشمل كل الناس وخاصة لهني بحاجة إلنا. اليوم إخوتي نحن مدعوين أكثر من أي يوم آخر نطلع حولنا وحولينا ونشوف مصائب الناس ومصاعب، ونحاول نبلسم جراحهم، ونحاول نحط رشة محبة من ذاتيتنا مش مما يفيض عنا. أشخاص كتار يمكن بحيجي للمادة، بس أكتر بحيجي للفتة خاصة منا، بحيجي لبسمة، بحيجي لكلمة، بحيجي لتفريغ وقت من أوقاتنا نقضيها مع هالشخص الآخر يلي بحيجي إنه يكون في شخص حده. له السبب يسوع يدعينا اليوم إنه إذا حدا طلب منك تمشي معه ميل، مشي معه ميلين. طلب منك تعطي ردائك، ترك له كمان قميصك. بمعنى آخر يعني ما تكون بخيل بمحبتك لهالآخر. أنا بشيل شوية مصاري بعطي هالإنسان يلي هو ولو كان بحاجة لمصاري بحاجة أكتر، لأنك تعتبره إنسان مثل ما أنت إنسان. وهالشي يمكن نحن منفتقده، أن نرى في الآخرين أنهم بشر. يسوع نظر لألنا وعملنا كبشر، وعامل كل هالأشخاص يلي قطعوا قدام ناظريه طوال حياته على هالأرض بمحبة متناهية، وخاصة أولئك الذين كانوا هم بحاجة إليه. التفت إليهم، لمسهم، تفل من التراب ووضعهم على عيني أحد المرضى أو بأذنيه ليستطيع أن يرى أو أن يسمع. ونحن بالنسبة لنا كم بحاجة أشخاص كتار إلى لمسة حنين منا. خلينا نحن اليوم نكون ناخد مقصد عملي إنه على القليلة مرة بالجمعة، مرة بالنهار نتطلع بشخص فائد الأمل، نلقي عليه بسمة، نقاف نحكي كلمتين فيهم من المحبة والحنين تعيد لإله الثقة بالذات والثقة بالنفس. نحن أخوتي أحياناً كتير منشعر بإحباط، وديش منكون بحاجة إنه شخص يقاف حدنا ويقلنا لنه كلمة واحدة، بس منطلع حولنا وحولينا ومنشوف قديش في أشخاص كتار عم بمروا بهالمرحلة، وأحياناً كتير بمروا فيها بشكل دوري وبشكل دايم. قديش نحن اليوم بحاجة إن نكون عم نمثل دور المسيح ونحب هالآخرين على مثال ما حبوا، ما حبنا ربنا يسوع. إن شاء الله ربنا دايما يعطينا نعمة الانفتاح لإلهامات روحه القدوس، ويكون حبنا لبعضنا البعض عم يتجلى من خلال خدمتنا لبعضنا البعض، من خلال ثقتنا ببعضنا البعض، من خلال حبنا المجاني على مثال المسيح، من خلال حبنا الشامل على مثال المسيح، من خلال حبنا الشاهد على مثال المسيح. وكل نهار وانتو بخير، وربنا يرفقنا طوال أيام حياتنا.
1: راديو بيت لحم الأولى في بيت لحم.
2: هالأرض

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما اجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121 أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة له. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للـ1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
3: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027. دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل. تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-2121، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.
2: محبوب العرب يعقوب شاهين في فندق أويسز أريحة. يعلن فندق أويسز أريحة عن إقامة حفل غنائي للمطرب المحبوب يعقوب شاهين يوم السبت 16 أيار الساعة 8 مساء. احجزوا أماكنكم واستمتعوا بليلة لا تنسى. للحجز 02-23-11-200.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار، وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد، وبلايستيشن، وإكس بوكس، وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.

0: بجهد أقل وتميز أكبر، الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: وأول أوردر

0: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى. بهالصيف رح نفتح لك باب جديد، عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع، برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة، أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة: البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
1: كونتراباس،
0: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية، والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل 5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من الساعة 10 للوحدة ونص، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلأ وبلش رحلتك الموسيقية.
2: كم مرة دورت على شغل وما صبت، وكم مرة قلت فرصتي لسه ما إجت. حابب تكتسب مهارة جديدة تفتح فيها مشروعك أو تبني فيها مستقبلك؟ هالمرة الفرصة إلك. مركز السيليزيان للتدريب المهني يفتح باب التسجيل للعام 2026-2027، دورات صيفية وسنوية متكاملة تؤهلك بقوة لسوق العمل، تخصصات الصناعة والسيارات والتمديدات الكهربائية والتصميم والتكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها. لا تفوت الفرصة وسارع في التسجيل بأقرب وقت. للمزيد من التفاصيل تواصل على الأرقام 0598-911-430 أو 02-274-24-21، أو قم بزيارة مركز السيليزيان للتدريب المهني. مركز السيليزيان، طريقك الأسرع لسوق العمل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: بجهد أقل وتميز أكبر. الآن أصبح بإمكانك أن تحقق أعلى نسبة إيرادات وبالتكلفة التي تناسبك. فقط انضم إلى عائلة المعلنين لدى راديو بيت لحم 2000 لتحظى بالعروض الأفضل. بإمكانكم مراجعة الدائرة التجارية 277-488-2 أو 3.
1: مع معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى بهالصيف رح نفتح لك باب جديد. عنا برامج صيفية مكثفة حصتين بالأسبوع. برنامج أنامل بيعطيك الفرصة لتتعلم على الآلة اللي بتحبها خطوة بخطوة. أما برنامج نطاطيف شوي من كل آلة، الطالب بيجرب أكثر من 6 آلات مختلفة ليكتشف شو الآلة المناسبة إله. من الآلات المتنوعة البيانو، الكمان، الفيولا، تشيلو،
2: كونتراباس،
1: العود، القانون، البزق، الناي، الكلارينيت، والفلوت، الإيقاع الشرقي، الدرامز، الآلات النحاسية والجيتار. التعلم على الآلات متاح من عمر 6 سنين وفوق، وما ننسى روضة وبستان للموسيقى من عمر 3 ل5 سنين، والهدف تنمية الحس الإيقاعي والسمعي عند الأطفال من خلال ألعاب موسيقية والتعرف على الآلات لحتى نساعدهم يختاروا الآلة المناسبة. وكمان عنا مخيم فنون صباحي من 10:00 ل1:30، بيشمل اكتشاف الآلات الموسيقية، حرف يدوية، تفريغ نفسي ودراما، تعليم لغات، بالإضافة لرحلات ترفيهية وسباحة. للتسجيل والاستفسار واتساب مقدمة 972-595-246-147، أو زورونا في المعهد سوق الشعب جنب المستوصف. سجل هلا وبلش رحلتك الموسيقية.